0: ثابت ربنا جاب حديقي ضربته هو هم جنبه
1: اي هو
0: وزغط جلك ينبي وجيت اسوي حوشه اما هل الدفج معادل القايمه بدي نسوي اجي هبل من مثلا هبل كم بدا ابي بطني بمي اكل ودرجة ناس نجي بس ما حفت هيفو بشتهي أشوما عاد أكيد قلت معمل وضع معمل يودو طبقة ويلي خلاص يرتبط حسن نجار يجي إيه بورتيا يلويلي يبتني قلت هيفو مقابل من إشارة دم قلت من أزوتو إيكين
1: كردين مرام بي
0: مرام بي كردو بس يب أوي يب بجمعي يب بجمعي وكدي يرسو وتمن اشارات بمن تشتكي مفهوم و عند جوارا اصلا مو تهفولا جوارا هبين والله وين بجوارا فلكن فوني لكي كن كن يعني هي هم اي شوي متاوينون جرينت مو دي وانت سبي دي فلان غرفي ابن انجرد ابي هسه جيبي والله اي بنا دي بيجي من حسن جديد وتمن كك علي وعد بتاس هديه تجبينكم قام شون ولكن يجب ان يكون شهيد بشري بركوشي بشن يست اشمع محكمه يوزي ندوزي يوزي حشتي سي ولا نفسي كلام بشن يوزي تعجير عودي عود بندر محكمه ثوره عود بندر وابني تعرف عربي مود سيدي ادبر عندي هن توقيفه نخرج بي توقيتي
1: حمود دابري كردي تشد بجنا
0: بلا بوريني
1: حمود بوريني بلا
0: والله بشنين جي
1: وتبع كودي دوت جو ده تذكرن
0: بلا
1: جبل هندي جي نقول هذا كوت عربي تشوي
0: متى ادي دبركم قلت ماشي والله قلت انت تعمل بري متوني بري قلت لي برات اخو ازبوتك قلت شو بري متى جني مكلبي مو هذا مو قلت لي حمي قطوني تعذيبي تعذيب محكمه تعجيل بي يا زيد وزه حشتي
1: يعني بشتي هاي باقي همسا
0: اه تقريبا بزين يقول عشو محكمة قلت حكم المحكمة على المتهم نائب فلان مؤبد بالسجن مؤبد
1: هتو
0: افجا بس وكي بدرستي بيصالم ود بجن وبشن يقول بيها شما ابو غريب ابو غريب دفع فولا ابو مغرفة كي ويبن انفرادي اولي دفع
1: يتاك
0: اه بدي اس يشوف مال يجلك صور
1: بيو كان بيو جور بيو داينه كو كان دبش
0: ودما تقريبا دب دب وصل يشوف اسمه اللي والله باش نجي والله اي كود سبيس هاي هي شخصي بي وتي بلدان مدسيبي سبيها ابدا انا من بجما اشما مرافق او حفت هي بي واسه هنا شو اشما مرافق والله بين من بلد كانوا مخون كي باش نجي سبيس هاي اي كود ضابط خبر قلت منو امر جو مزوج كهبة قلت أنا مزوج وتوهام شون قلت أنا مدف جرايبته ده قاعد قلت أبو أدريس قلت بلى قلت هذا من جرايبك أبو أدريس ولا جرايبته ده كيف خلك سميري بقول المجيد يميري والله يبلي بشين أحتاس بداس مام أبداس أكيد من التاجيخو رمضان إسماعيل ميتكي جيخو دامنو دسوق أو دامن سول دامن ديان بتو أحتاس بداس حالي جمعات هو أنا سعدان من الدهوكي
1: كيبون بيراتي هنا بيتون
0: يلاكن انا نحن بجوم
1: عندك بجنا كوش بيتك وانا
0: اه مشكله قال لي انا خلي دو يحبي كي كي دو يجي تي بي لو هيجي
1: عليه
0: يلي بلا
1: انا دفتا
0: بلا هدف منه بشوزه ممكن اسمع زوم كان هو مخبو من برك فريجر بو مول
1: كاسو كارا
0: بلا كاسو كارا مش نيو انا موجه منه والله باب مو هتا موجه منه يجي بوقت بام زفري قلت هبوا له قلت شو الحكم قلت انظر وشو انظر قلت يا قلت هلو هلو
1: أري
0: أبي أحس شو شيء عطي خاصات
1: أبا طيبات يعني
0: أبا
1: لبوينا
0: شنو مودة بعد
1: هندك مودة مودة يعني شو مودة تغيرت أبي
0: بلا شو مودة بعد مودة من مودة مجيء مودة من صلوا حفتو بينج السنة دو السنة هيك ردمه هيك السنة دو حكمه مش نبي أس وقت عفيداي أس بعدهم أس هم إكسر أشما صلال
1: تعطي حق بشرة شكل
0: لجنة
1: لجنة دهون
0: دفتا قولي خدي جرز دفتا قولي ويلي قلت أمن الرابطة قبل يسا كشوابي يسجني كل كتابي كل كتابي ولا أشما لجنة دهوكي قلت
1: أمن لجنة دهوكي ندامي الكيري بو
0: جالناسكي بي
1: جالناسكي
0: طبعي مونجشكي

0: ايشان تشخيصي السنة ابو دولو خوشبو
1: اري والله برجع حمو استراني كردي خوشم ما تنزاني كاسنما استراني مش خور النبرم
2: اري والله

هرباسا برو بيستي ايلولة امي بينغوات هوفيجين بارف داس بيكرنا ورزاكيني ورزي رنگا ورنگي بايزي ورزي هوزانوانا و هلکفتا نزيق بونا ورزي بايزي هلبسا کل برداست مال جرناوه بايزة دل اف هلبسا بخام روجا مزيريا دي پشكشي وكين

0: وجه عين قدام خملي وبر جابه يا كيري سهل با سور كيري فشتها جابه رش كيري سهل با سور كيري وزم جبر حقود دبا اساق ہے نہ میری لینا ما لینا ما جا اساق ہے نہ میری لینا ما
1: بودی سنو گوداریا برنامه و نیترین و چیان ملتی

اخذ الياس كلام الدنيا ما تنعدني الا وانس بن عون جامعه ديار بقيه نادي بيا مال خويا حمالان وحمرايا وزيب ما مال خويا حفجنان وحمالايا دبكه فصال اجدان بيضا شفكه كنا قبا

0: Hawk Radio. #.net.
1: دمي بابا تيتا سر موبيلياتا ايد يبدو ماهيكات. افرين صدر.

0: بيستي نبخچايا اهب باش ترين موبيليات بخچايت هين دهر الوري دستكوي اوش لايكي و فيجا اكسسوارات نافمالي بابات رازاندنه و افانتشتا همو ديكورات چنه ديكورات نافمالي و دريسنگ روم و هميجي دفحزو خوزينتا اها كدا صدف سليب جبيرا منه صدف سليب جياتي بتا بوشاكو و دوشاكو باليف جبران دن نايوب صدف بوسخلم يولاشتا و خواكو كيل دفجا بنفا سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري وسليمانيه ودهوكي والله افري صدق
1: بو ريكلام كرنيل راديو دهوك تايوانديه بجماري بكن 0705 225 47 74

كمالك ما بدنا يضبي نبي سواري مالا بابي كنيه سواري حسبانو زينابين فريق عجيري سسلم نتدابي نخاريب والله مليش

طبيب من هنا فزيسون البربراني مش شراب ربيشي كحمزي حمايف روتبيم بخشمي بنزاني بربراني.

حمله شابك نام حجاز وراني عظيم كل قوتي قلس نباش بالي قلس على ونبيجام أبيني قابلو تبيب نسأل مولي دنيا نزيرو زبنين هذا المسد فزي بالا بابي تبيه تفروت بي بخشمي بنزاني برزاني تدابي بكلو كل دا تتيرا شاوي من

0: الو
1: الو السلام عليكم.
0: ويسكوا بو بخير وسلامه شوني
1: سلام السيده دنجته ضعيفه بو
0: دنجه من ضعيفه دنك قوه دخم
1: بس زوري دقمي بس زوري
0: بلي كرم كبرون وكدرست ها
1: أهدوستا
0: سلام عليكم. سلام عليكم. سلام عليكم. سلام عليكم. سلام عليكم.
1: سلام
0: عليكم. سلام عليكم. سلام عليكم.
1: سلام عليكم.
0: سلام عليكم. سلام عليكم. سلام عليكم. سلام عليكم. سلام
1: عليكم.
0: سلام عليكم. سلام عليكم. سلام عليكم. سلام عليكم. سلام عليكم. سلام عليكم. سلام عليكم. سلام عليكم. سلام عليكم. سلام عليكم. سلام عليكم. سلام عليكم. سلام عليكم.

لراديو دهوك وداريا برنامين سبيدا باش فوكس زنجلن جياني وشابو شغان بكان حفتيانه كهداريا وان برنامان لراديو دهوك بكان بارزانيو تفقرا رزقاري خازا كرد كردو اوارابون ساخلمي كودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک

0: Dhok Radio, #5, #5.ne.
1: إيه دايت وما يخسر الغيب يعلم خونا يدلي دايت خمو جانا جاني مبخار دل كروار ليه دايت